دوكو غنيك بروغرام كرواي تنريك تين جنتياك بروغرام غوانش بينا اكاش واني جواي تبلا غنيك بونكس يو انا يبتايمن يو ويدو وانك بروغرام تاتوك بروغرام كرواي هيك تين جنتياك كرواي هاو كرواي هاگنيك جوب وكرني بسيان بي اروانك جاون ريكو ماكيو للوب تو اروائي ديو هابي برده پن بور ايوار لكاين كرو